الزلف اللونير كل يوم اسقسم جاز جسوي لون قوي نطرفا ليرسي دي طلع

وفهم شكون اللي قال الحكمة في يد الرجال بوسي الدنيا ومعليش أنا في يد البابيش. كاين توفيقة وكاين عتيقة اللي فينا تحكم. كاين شفيقة وكاين توفيقة وكاين عتيقة زعما فينا تحكم. كاين خيرة والشابة خيرة وبالخيرة يقولوا المعلم. شكون اللي قال الحكمة في يد الرجال بوسي الدنيا ومعليش رانا في يد.

كاين خليفة في سما معاهم تتناعم منين جابوا دراهم كاين حبيبة والمرحومة حسيبة اللي ضحت على البلاد في الدم حبسوا هيد الله يرحمهم

يد وسي الدنيا ومعليش رانا في يد. ميرسي بوكو. اليوم قصروا بيناتنا وفامي. تعرفوا الغنية هذيك تاع كيسنا كشي يقولوا لورون فولزي هذيك تاع لا لا